يوم الأرخب ورقتي كانت قلنا بابا كريش نروي تريلو خاتير باونا قمال البابا ييتو خليو سميو نيغو مومن تخيو لا برنوميك نيغو مومن تخيو لا برنسقي غجيتا تيوشي لا بادر تيوشي لا ميسي